من هو بدا ما يدي دارت نمشط من دو جي مقدا ومسامو جو انجينير متوق من داو من دو سا ميزيك اغن ما ينجي هاي لويس لويس ان ينجي بيتوك تتبيرن غو تي وانا هو بيما غوت نو هو نوشي ترستيت ترونو دي غو هابز غن ما مشتا دبيوك ترونيزي ترنوا واحد ترنوا نتوان غو تاموان ينجي منا دي سينما دي ناج ميديان غو تاموان توان Ich war ما وكيف رمشت متونا وهدن بوديجا مغني ما من ما عندي هن نصم دو دم لي تومرا ايه تابوي اغنى وينا جوا بيو كمان دي الفان دي غراج تو تم سنك شيمون موين نفا هتشيب تزبني موين سبش بتيش تبي غنيو اي مس نهو ستاهنيو فان دي غراج اغنى انجي شلويس تبي دو كلويس Ah, mandat.